0: نبتة الزهور طاب العسل قال يا ضدي بن الديو عندك سنة
1: بلال الهلاوي
0: يا
1: أكيد دارنا
0: ور السنة
1: ما مش عيب بلال الهلاوي ها زين الله أردني أضار توتا ودي سيدار ولا باي بلال الهلاوي يا روك أردني بلال الهلاوي يناحك عليك
0: عشنا سنين حلوين طوال وبعدهم